0: Apparently. Apparently.
1: كل أيام كل أيام انتظروا الأيام انتظروا الأيام كل ليالي انتظروا الليالي كل ليالي انتظري شوام كل صباح اطرحوا السؤال كيف يسير العالم كيف يسير العالم كيف يسير العالم

هل أنا قبيح؟ هل أنا مختلف؟ هل أنا عربي؟ هل أنا أوروبي؟ هل أنا أندي؟ هل أنا أسود؟ كيش نعمل؟ وش نعمل؟

لكن واجبي الإفراغ الأزبل في هذا اليوم الصعب، لم أنا مثله في حياتي هذا اليوم إضراب، هذا اليوم إضراب. كيفاش نعمل واش معمول؟ الدنيا مشات وخلتني أتسافر النجوم، أتسافر مع حبيبي.